أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة والقراء وإني أحمد يعينني على سواء بسمد.

محمد جميل تسيم يدوم المدد بي على ند الأمين يغمد بركة هزيمة لا تنفد هل الأمين في الكرام يعد رمنا سلاما بسنن.

لك ودم من ربنا بيدو مرقد لنا وينول سوانا نكد درجة المدار ليس تجهد ونور ساعته ليس يخمد درجة المختار

يجددهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجل هذه الابيات مفهمه لكل من لا يوافقني بجاهه محمد

كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا

0: ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

قطرة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث.

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان بزرسان من أبي سباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي أذو الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إلى لن فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاتي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلمك ما لم تكن تعلم وسل للحق من الحق المبين لخادم ما أبان وما ليس يبين وسل للحق من الحق المبين لخادم ما أبان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من

إلى نواع إلى سان جاء الموت نالبوة كل عبد فوت لم تنعني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي معناني جدلوا ترجع عن الموت بقاء الله أرغالي الله لوجه الله ترجع عن الموت بقاء الله أرغالي الله لوجه الله تغاني الباقي ما مات سرمدا ومن بقاي يسور أحمدا نفعني ولم يدرني ولا يدرني كل علي ودا يدرني كل علي ولا ترجع عن الأمراض والممات بقى عاشمي من السمات علمني بخوضي إلي البيت رافعا بي المدي علمني بخوضي إلي البيت رافعا بي المدي لا شك في جنيه الأمين في وادي الكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاءني ثانين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاءني ثانين خاتمة مناجاتي بالخطي هذا

ظاهرا وباطنا وجارا وخديما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والله على ما نقول وكيل. وسيد الله تبارك وتعالى لي ببيعة ثلاثة وثلاثين والضمائر واسعد الملا أهلا بذلك لكن الله يسد بما أمثل إليك طعية من عند الله مباركة طيبة. سيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وسيد الله تبارك وتعالى أن كاتب عاش نوفي لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت ما توجه إليه بقدر عصمة تأتي بلا توجيه شيء من إلي عبدا. والله على ما نقول وكيل. كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله إلى رام ترفع الملائكة إلى توبة فكفليك وفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع الأمين وي الله ويدخلوا فيه مع أمة كاتب عشر في مع جميع الكتب والأمجاد إلى ما بي لسي يكون معهم في العين مريدين صادقين. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب عشر في أمنه الله تبارك وتعالى مما لا يودي إلى المعروف ويلاسم ما لا ينفع. قال الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده إن أجزن. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف يجاور الله تبارك وتعالى في دنيا في دفع والجلد أربع ميلاد سنة.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

الأطراء. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون.

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

0: الجميل.
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.